على خلقك وخرقت لهم كنف حجبك وأطلعتهم على مكنون غيبك واخترت منهم خزنة لجنتك وحملة لعرشك.

فصلى الله عليه وعلى آله الأنجم الطوالع صلاة تجود عليهم أجود الغيوم.